0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوكي فولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوكي فولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو Anfa orowa, anfi ili olon oba oba la lo, ili sewa, adaba 88.9 FM, olon oba maji otuka la ilay, bi oba tuka bere la tori GM, tovi karibu guwa wan usisebe, olon oba madoro eni kokan waru, ilu wani lu Ondo State, olon oba maji odaru, ti oba daru, olon madoro ti wadaru mbe, urile ide wa Nigerian, olon maji odaru, ola la ilaha ila Allah, muni mojisa ilo uro yi, olon ya robi, Dakun jen le jito la robyo lon. Dakun jen le jito.